0: وموم نفسي من وسن أقن الفنانين الظن ذيني وذن ظن قانا يكروخا قل حقيقة الفنان قل وقتا ثانيتي وتحدي الجعاد بوشين حد نظن أسي أسي أسي أسي البوديوم ميزي الميكروفون روخا غي هون قل حقيقة من المراغاس روخا وزن الصوت ويسرت أغزو أخستار ذخا حيو ذني قامنايا باللي روخا قل عصن تعيش روخا قل وسائل التواصل الاجتماعي قل فيسبوك قل تيك توك وزيد وزيد وزيد قاك الفنان يمكن يفرض يخفي ناس برا ما ما ما ذي ما ذي شتكا حد نظن يغا هذي سويس ذا حد نظن من دني ذي قبورة ونيتي
1: نيشان وسائل التواصل الاجتماعي خد دوري جن جن جن جن توقع مقرن تمار المواهب وني غاي جاش نحاش زما تعرض الوسائل التواصل الاجتماعي ولكن يوذان تتوني جن حاجة مهمة أن خوي جا ما يسمى بالبوز دي التواصل دي مواقع التواصل الاجتماعي دونك ما تخصد التواصل غاي يوذان ماشي بدا سميني جندا سبحان للاسف هذا وليت هذا الواقع ثاني هذا الحقيقه وزنا شات مصنوفه تفاعل كيشو ذا ديال مواقع التواصل الاجتماعي ولكن وجب الطريقه اني غتوقع الشكل لانه ماشي نتوارى مارا دي لي ريزو سوسيو يدوري جن يجنو مشان ملوث الطاس دي الطاس الحوايج اغلبيه الحوايج وجيبو صحن دونك ما خصها تاوض الطاس غيوزان خصها مثلا مجموعه المبادئ الناس مجموعه التسريع خصها تجدوانش واش مثلا شخصيا وزن مارشا مشى الزخه بقي مخممش تو غادي مامش زي السنن يوزان زين هاي مزوار والزخه ضل خفن هذا الخوره ونيوزان سنن سميني جاني الصباح طرس النخناريف موسيقى وتجيبوش شن حاجه تنغني
0: وتسمت ولي انه وسائل التواصل الاجتماعي ذاك استفاه بزاف خصتني ما نفهم مليح انتفى هذه اللي مصرين الجن
1: يوزان للاسف تمونخ اختفاها الحضيض الحوايج جن وجيبو الحوايج تصحاني الحوايج تسمي جن بنية خدماتني وليت هذا الواقع وزما شات مصنوفة
0: يعني انه المشكل مرة في مغام مليح مشكل مغال لان يتغي ما جي وني تصنثن ذيني وذان تبعت حيت عجب بس الفن الجاد الفن الرائع الفن ولكن اغلبية وذان للأسف الشديد تبع مخلني شم نقاس شنين انتفع انا فاق الشر نغ الفن نوجين شي تما المهم بشي مستوى الفن يعني مش وقت المستمع قوني تصنطن قوني ونستع لكن الفن نعرف عرفي
1: بالضبط ماني يجي جالي أنا الخمود داس قوامي تفاهات ذور غاسي جنوع الشرعية يزمر وقت تغيو ذال قاناش أول لا ماني وجبوذ المليح ماني يختوث نتشجعشا يجنر وقت توسد كثار التفاهة يطف أرمي في ذور التفاهة بالعكس أخذ ذور يوذن تمونخ التفاهة كثار زينا تمونخ حوايجي جان يعني غاس ديسنت رسائل ديسنت الحوايج بسبحاني دواز الواقعين دور نعيشة ولكن في نفس الوقت نش أقي حاضر هذه المواقع التواصل الاجتماعي وتفعل أنك يمجموع عن يوذن شكاخن ويتقوى ضيب الحب إنسان يتقوى ضيب التقدير إنسان من أي إصفار رحي إصفار رحي صوفر
0: شنو العلاقة ذنيتي ذي جروبا متابعة الحال وذن متعجب الفن رائع فقدن الفنانين نظم رمان ذي عايز منسن فقدن داخل من الساث جي هولندا جي روتردام الدين هاخ ذي مكان نظم جي بلجي جي لث فقدن شكم ولكن نخم بالنسبة يشم وش مثلا نعطي فيور على حسب من غير نخانش تغير ذني غام ظروف نظم ظروف نجم خاصة زدقم جشمت أتبدي شوي حاجة الفن وتجي شي غاسشين علاقة شي حاجة نظن تسميتها وتجي شي توسن غانا شي نتسن قبل لي إيمان تيفيور غاس ظروف نظن كثير وقت يخفي ناس ومن بعد تبرأت ورغة الميدان الفن
1: لا بالعكس معنايا نشتي جنر وقت تغى الإنتاج الموسيقي بالدخل لأنه ممشي نخشم ما ريو دانسن يجنر وقت تغى نشتغل نشتغل الفنان عزيز البقالي جنمود داز قوامي سنوات نشتي نشتغل مارا تصدق الفترة أرزق الفارق أنت من عبري الناس مش من عخابري ذينو أواني ما ناينس بدي جل الفترة وتجيبون سبد ولكن كثير وقت النخ كل جني خضاي جنو بريد مختلف ولكن مش عمص نفس بدخ موسيقى وعمص ما تسيد فان الدعوة مثلا ورفضخ مش تقيداني تاردة وعمص نفس بدخ موسيقى نهاية مثلا مريس بدخ يري سنم يري نشف وقت النقص بدخ كاين بالعكس مش عارفه الناس بزاف الموسيقى نتعرق مش على الدخ
0: نيشان نيشان واش مثلا تيفيور والحقيقه ومن النشي

0: قبل ديك الاعداد باش والسينما واش ممكن لوقاش اللي كنستوار نستور عاد مشى شي مقطع اميرانتي شي مقطع رمزي يعرف راديو هذا نيت مباشر مره ممكن مره واش ممكن تف
1: مرحبا. أكيد أكيد الله يودي ونيتا الإهداء كني وشكرا كني وخلصت إضافة
0: واش نترحب زيهم
1: مرة وإذا نغيب
0: حتى الشرف النظام قرانا كيم السيور واش مثل نغطي فيور الفنانة الرائعة أنا تقدم شيء
1: وانتي في حسن زي زران يجنهار

0: روعة روعة روعة روعة. شكرا شكرا تخازم الزاوج واش مثلا تفيوم نمغيني يتم تميت النظري الجغية وانيتي اللحنة وانيتي الصراحة تما بدون مجاملة ما كتنتي تشوكاض تما ديجن اللحن جن يتيشي تما من ميت النظام يتوراغ يدوراني نعرف قواند زاس الفن الرائع الفن الجاد واش ما تنطي فيور انت بعد حالو خاش نستور نهار راجل حقيقي يعني حالو كواشي مليح تف هذا ذابح وجي ذابح المهم مؤقتا ذابح الميدان الفنان الجاد مهمش مختوالي اسمو فورز مينا يا واش ما تنطي باش نسوي شي حاجه تبعت حلقي قال امال قال من ديوسين اش من بعد مختوالي فورز مينا يا زي الوعيه من جاروخ
1: نشتواريخ أول خطوة بعد الأمل درا ياسر بدا تجاني سوغتو نشتي فنانين أصلا نشتي تعيش في الأمل نتعيش مين تجاني الصح نتعيش أنه في الشذير يحسن نشتواريخ أول خطوة بعدا يخسى الفنانين ويخسى صمت النيميني نهار يخسى السور وجبو درعي بالفنانين مارا كل جنة دادي السور في طريقة الناس نمش أنا عقبها أو سقتين مش نقبر أنه أن تستخدم الوسائل التواصل الاجتماعي باش أنستيو تبرات الناس وأنستيو من زين صحيحة لأنه شان يمان ما نسقاه شان تمسرعين تويز داب بغي الطرف الآخر أنه شك صافي عجباش الحار قاشك مستسلمي الوضع ولكن ما ران كان سيور يمكن تمسرعين تبدل
0: يتم خص محتوري شو منه تم وين تيجي ديجن دبراتي زدقم على الفنانين إيريفيين ماني مجان فنانين الملتزمين فنانين يجي مهم فنانين جادين الملتزمين سنيني باش السيور ناثني نتفهم غصب شو ما تفغن السيور ناثني نور نزن وسط دوينا نخش نظن ثم ذو ذا تبرات نصور
1: السيور وجبو السيور سنين طرق بنادم اللي عبط طبعا خرائي النفس وثانيا انسيور رسم موسيقى انسيور رسم موسيقى لان رمبرامدي ذا خصصني يسمعوني غانخ دياريت نتوحشيت نزويت موسيقى نسان نطلق قمي وانظريش نحاش تجريد نسان زما انسيور نعباخ الرأي النخ نعباخ يعني عشان حاش تودا نختعجيب شاق عشان الوضع ناس بوث نبدل وفي نفس الوقت نكمر في الإبداع ونشجع يا ويا لأنه ثانية مهمة ويمكن دياريت مؤخرا نشتأسف أنا وغان خطين شاء نشجع يويا نخسر خايوة يويا مرنت ورشني جنس زين خاص مؤهلة تدستو غني جاري في رشن المستوى يمغى نشجع يويا غزات باش تدستو مرا يوض قانا وض مارا نشتري أمان خزيز
0: واخا واش مثلا ايمان من الناس غادي يمتبعات الحالي بزاف اللي مبغيني ذي وذان ديري فيا ذي يعرف النار ذي المغرب العراق المغرب اوروبا تعجب اسم بزاف الفنانين تعجب اسم بزاف الالبومين من ديد من الناس غادي وذان اي ناس متشجعا ولكن لان روحات وارد اذا نزلوش مزان كي بوديوم ولكن نتحكم من كيمين النقاء واحد سن من الناس غادي وذان اي يمكن ذي باش اسم زعان دشم شين دورا جي بوديم داني تي جروبان يا ماني من مهم اسم زعان زعان الانتاج الجديد جي الفن
1: اول حاجة سوختيني انه نشت واحد شكني وطاس توحش خذيري خ بوديوم تحس تشجع النين وانا تحس خ الزاخ خغم بابي وداني بيتسن رفراحات شحالني ما تغيت لي غاريج الاحساس خميتاس تغناش خدي اوروبا انه اخمي كي ديك السخاري اخمي دي زار اخمي زار معرف ونش نفس الشيء فتوحش خمانا يا الطص وازوخ سنينيخ انه مش حرني ما نتير القيمة خوي تسيدا نشقال نشد الانسان باخر مطاف تسيد مومنتوسنا نضوع فقا عثمانا يا وي سقط غوالو صافي يمكن تضرو وقت بنادم هذه تبدا لي هذه كزخت الحاجة النغليت ولكن شحالي ما تسني بميساجات نيوذا قانا يتوحشيش يتوحش موسيقى ما نيتشيج القوة ويتشيج الأمل اللي خصها تكمرخ لأنه موسيقى نخنعرف طرف نخنعرف يسدهج غاسيري ومشان نس يسدهجة نغنج مليح وصن الصيور
0: نيشان ورخم ثني دي يبقى تمقرن بزاف كي اعمال المعدن روخا سي ورخ خمن ديوسين بالنسبه غير ما ينشي مشروع خدم الداغاس نات في كاداغاس كي المستقبل بالنسبه غير يرغنوج
1: حاليا نقات تدريج البحث ضا مقرن في زران وأصدق صراحة خدم خيجوني جنيزر إن شاء الله قريبا أتجلخ لأنه نشتواريخ التراث ذو النيل الأساس المخنشين وإن شاء الله هذيري تورتا يغني جادي لسجن الطريقة طاصحة أنت ذي سيرين يعني هذيري مختلف خميتوغا كي قبر فإن شاء الله قاعدة طاصنا حوالي تسبحاني نقي خدم خاسمت إن شاء الله
0: مشان واش مثل ايمان مرين شي حاجه واش مستقصي شي خاص الزواق السيور تلقى ميكروفون اش من عراق شنو بالنسبه للشرف مقرا اكيم السيور ام صنف مرين شي حاجه نظن زوتيني دي ناغي تصنفني ني تصنفني عارف يعرف رداني تي دي الاثير يعني خاوده من جديدسن ني غادي بدا ناغي تبع خبري فيسبوك اوري شنو مثل ايمان
1: نشكش من أمغيني بعد شكراني كني وطاس لأنه أمسطى وضعين تقرخو يجن أمشتغل في ما يجن تظن ما يجن طواس باش أستواصل خيو ذاني سوى يوذاني ذاي سنن قبر نخيو ذاني وذاي سنن شاي كنو قوحا في تعرفن لأنه قادم ذي الأجيال ذي الجديد رخو ذيني وذاني وذاي سنن شاي أخا في تعرفن زي البرنامج يعني تنوان فشكرا للطاس كني ونمشي نحتاج الطاس كني ونشنو كني ونحتاج طرق باش نتواصل نسيور حوايج اذا في تعجيب حوايج اذا في تعجيب ان شاء فشكرا
0: ريش ماذا باش انا روحت باش انا قاشين الشرف بقرا نتي دي برنامج ناكي من السيور ذاني تيغري ستوديو كي ذاي اجن دومات انت الفن ظريفي دومات محمد تمسماني يزو امين شيوار دومات محمد تفضل
2: السلام عليكم
1: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله نتقاداش مطاس يعجبك الحوار اللي كيدير سي يقدر الدين يجن زعما عجبك الحرطاس ومرحبا زي مغارض يناريف وتمني غم
1: الله يبارك فيك
2: تمني غم يجن تذاث غزة تزيرات إن شاء الله من تمني دي الحياة نمذيري إن شاء الله شكرا وشما
1: إن شاء الله إن شاء الله رنش تحشك وتمني غش مرة مني
0: شنان دمارة مني محمد تمسامني لن تغيت قلفن انت قل حقيقة قاغس واني تسمى ذاويث نسلم الريفي غاس نتا كولور جي موسيقى ينس سلام الريفي نومت محمد مرخصا ندقذ نومت بش مثل طيفيو قاقا غيت تسناف مرخصا ندقذ شين قطعة إهدائي وش مثل نغسيتي زيارة ذي وارف أنت قد يغدزير روعا النبوية قاش كتي بوية النية وصير أقل عود وصير ما بش مثل نغطي فيو قارو هين عراق
3: دي
0: غادي يجي شي
2: ديسكو يخفي سوا اسي شي المهم ان كيجي نزري يسهر بودي سير مرات جيت الحين تغمدش غادي سهره خفي الدار
0: اوكي المهم الاداء واش مثل نطيف يور سنتي زار دي وارف

0: برافو برافو.
1: هذه هي النصيحة الزيارة اللي راح نكتبها. سير أمة محمد.
0: متقادش
2: متقادش موت التصوت ما وتمني أميني صراحة تمني ما مش زريخ الصوت نهارة يعجب يطاس الصوت يعرف تما يجن ماركة غام يجن ستيل نموحذم يعني يجن ماركة الصوت نموحذم وجبوت قلد ومش الحنجرة قطغام نموحذم يعني مش إذا متسريخ تبارك الله خم الطاس والله
3: الله يبارك فيك الله يبارك فيك ورنشت ورنشت مني غشت في صورة غزات وتمني إن شاء الله تسجل فرصة أنا مزاع وما ألقى عن غنجة قوية ويا إن شاء الله إن شاء الله
2: إن شاء الله
1: ستي معا مسورة إن شاء الله ما غلا أنك دقيقي استوديو مرا دامر كذب وش مثل نطيف يور يا أمت محمد يزويني شو سكسي أمت
0: نور الدين دخل درنش الحوار أنت كذا وش مثل إيمان تيفي يور وسابقا وش مثل إيمان تيفي يور يعني ران قاكيز الشي نجوم سرقي قبار كارفين وستاش موز بعطاش وخاز عقيرة كذا كان غاجة عقب ذلك نعاود من جديد يعني تشكات سوطاس وانت ثغانية عن كل تعريف يعني وش مثل تيفي يور معروفة
1: وتبعت الحال
0: تشكات سوطاس قومتنا غانيتين محمد تمسامري وران انت معروفة قتكين غانيتين تمنى ان شاء الله المساكن كيجو مساكا غانيتين جماعة
2: ان شاء الله
0: يوما ما تشكاش ما وش مثل تيفي يور وريك دومة الأردن
1: وخا واش مثلا نطي فيور مساوره مهلا من يوسيد اطار وخان تدوينه ني اطار مخنس السيورقه المهم يخصني بالدر من هيا غيخص الفنانه ريفيا زوج صغاثي نستديدها واش نسيت زاره ديواري في القراسني وذا نمي تعجب الفن الجاد السيورنا اثنين الدافع عن خوذنا باش الدارنا اثنين شنو بوديوم المخا المهم لان روخا واش مثلا نطي فيور مخص خاص نترش من حسن زداقي باللي الموسيقى قاد الموسيقى قد الذوق إنه كني وزما تتناقش الذوق إنه فرانسيس ولكن وخم نخسا كوشي الأذواق هذين كبوديوم من يعين الزون شنين مش مثلا وريش مش مثلا تيفيور
3: زمان ما لايك قهرن شين وزما مثلا نزناوي شان ستيلات نفرض خيوذاني إلا دوني اختذي دوني ستيل اختذيري لا بالعكس خيوذاني ريم مارا جاني وذنت الموسيقى فتوس راني سنيسي اختذيرين جمو وذنت تشتغل الموسيقى في جنوع معين وذني تشتغل الخطورات يعني مية في مية راني سنيسي اختذيرين لأنه نغمى المقذين يمشاني كرسي ولكن احتكار يجي توقيعان يعني جن تغييب نسموني مقرانان المال يجي تقسم الجور أما بالعكس بالعكس الساحة الفنية كل شيء كذا غسير يمشين قاعد يستيل الموسيقى
1: مشان نشان ما تمحنت شو سقسين ذنا؟ زيد سيور
0: نيشان وش مثلا تفيور كذا عادة قد كان وضعيتين ما رخص أسطر بيضا ومت محمد شين ديسكون سلام الريفي ما غالا محمد
2: هذا روخ
0: وش مثلا تفيور شين ديسكون سلام الريفي عجب ماذا مثيك ذا ومت محمد
3: سميتو غير طوم زيان طوم سميتو غير تعجيب سي جن موسيقى لارتيست نخام قران سلام عريفي جن موسيقى قانا سين عيد مليح مليح مانا مليح شن حاج سمو
0: يلا بسم الله
2: هذيك الوجود
3: مليح مانا
1: مليح ميجا جامع ونشد روح محمد

0: تسريب.
1: واه تسكني داك ديما الطوس. نحاور تخلي نقري ان شاء الله.
2: يا تي نقول صعب انا ما راسي ما راه خذ وش انت فيوري كان طن هذاك.

0: شكرا شكرا
1: لك. الله تبارك الله خير.
2: الطز قموا ديسكويا ميني زعما اصلي قموا في سعود نهار
0: محمد تمسماني معمن هذه الفنان نارذي وعريف انا زونادي وعريف يلا ذا محضان نسلم الريفي الله يرحمه يمكن واش مثلا تفيور شنو لقى اجنا هذا مقرا نهار غير الشرف هذا مقرا لي شنو نسي ورا كي ذم نسيتي ما مخ مني مني غادي بالدر دي وهذا الفنانين مقرا الظهر اثنين غطوا ونزا كيس ما مخ الزويته اثنين شنين الزويته اثنين وان ميخ عزن اورين من كارو واش مثلا تفيور مساورة وانيتي مساورة غادي شي غادي نزكارو باش غادي شي نكارو ان شاء الله
1: أورين وين دارو وشكرا كني وطاش لأنه نهارا تحسي اختي جنر فرح طم قرنت لأنه عن طريق البرنامج نتان وم زياريف غاديو يجوم صواد الجمهورين وماني ميجاس وزياريف نخذي أوروبا تواصل اختي في نهارا مجموعة من الأسئلة مخجوخ باش نتحطصن في مسرائيل شكرا لك اني وتمني غام توفيق البرنامج وانت تمني ان شاء الله تسشل الفرصة كيومي رخديني دي ستوديو ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: شكرا للفنان محمد تمساماني في الإهداء نغني جنية سبحان سلم عريفي وسلم عريفي الله يرحمه يطغيما يجنز الفنانين يمقران يزين تفتخر لأنه يجيج
0: الإرث
1: الموسيقي
0: يمغى وطفحنا الطرس نيشان واش مثل إيمانات شنين مغذا مني غنتقاذ الشم ونفاح الطرس نهارا ونشتن نتراجع نتراجع الألبومين من جديد نغير راح نخي الزران أشم يدغيف إن شاء الله أتفاد نستيور ذانيتي ذا رذي وعريف سواء ذانيتي جيبود أجي ستوديو ني غنستيور مغن أرى خوري ذن التليفون واش مثل إيمان نسيتي ما متوفيق النجاح إن شاء الله قدو ذاتينم بشكل عام 30 الفنية بشكل خاص ونقرا ماذا من سيوينا شنو وقت نذي إن شاء الله
1: تيمن
3: سيوينا يوزك النيو أيوز أريخ النيو أيوز أيوز تبث نعطي فيه ورأي تبث زيت معذا شكما قبل مجنع رأي ناري مقرأكم قيمة كما قبل مجنع
4: أريد أسدين أريد في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا نزيد ساعة تنسان رحيطة الشخور بريد السنين FM 106.2
5: نيخو بريد الانترنت www

0: سي غنوجنا نتمثلنا الفنانة نور إيمان تيفيور نتسد غاون كارو البرنامج نهارا سيتي ماتيري سعد ما كاين غنوجن وقت حتى سبحان قلنا نسوي على الاعلان والموعد ناكي هوم انا الجمعة عندي تسني ان شاء الله ونلقى لكم ذي من سوين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الريف أسدين الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا نزيد ساعة تنسان رحية الشيخ وبريد السنيا FM 106.2
2: نيخو بريد الانترنت www.fausta.com